هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه.

الله وطاعته لقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين para hadirin orang-orang tua kami para asatid dan jamaah yang sama-sama menghadiri memenuhi masjid al-muslimin yang sama-sama kita banggakan ini mengawali khutbah ini marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini 15 Mei 2026. Jika kita lihat di tahun Hijriah pada hari ini merupakan akhir dari bulan Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah, tepatnya tanggal 27 Dzulqa'dah.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا صف مهندل رسل للدرا فتن. استووا إلهي الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.